معاشر المسلمين وجمعة المؤمنين رحمكم الله. روي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام يخطب فقد لغوت. انصت.

0: جعل يوم العيد بالفرح والسرور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تملأ بها السرور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله ينقذنا من الظلمات إلى النور. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يومنا هذا إلى يوم يبعث من في القبور. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ثم اعلموا ان الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما. وقال عز من قائل: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم الطف بنا والمسلمين، اللهم فرج علينا والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظنا واياهم من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا واياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم انصر اخواننا المظلومين في كل مكان، في غزة، في فلسطين، في كل مكان. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفرة والظالمين اعداءك اعداء الدين بجاه سيد المرسلين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله العظيم أجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا
2: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. صلي فرض الجمعة وعليه وسلم.
3: بسم الله

تحية مباركة. السلام عليك يا نبي. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا.